الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده يا الله يا الله يا الله يا الله

الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين، علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، خصوصا إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وأصوله وفروعهم ومن انتسب إليه، ثم إلى روح حجي أحمد سنوسي بن أم الحجة نفسية بنت عثمان محمد رضوان بن حمران زين الفهمي بن عارفين حجي علي بن حجي سمور عبد الحليم بن حجي عيني أري حجي نتي نور أيدا بنتي محمد كريد حجي عبد المجيد بن عبد المجيد جمال جترانا نور دي بن جرين بن حجي عبد المجيد ما إلى روحي حجي حسنة بنتي حجي أسمني مسكي بن سريجن جوني نور بن أحمد سني حجي إسنانية بنتي نيرو سنة بنتي أسمني حسن سن بن حجي حسن شريع بنتي حجي حمزة محمد رضوان بن شركاني، ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقاربهم من أموال من أموات المسلمين المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ترى لا برة قبل الله منكم.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اعتدلوا قيموا صفوف ثم تراجعوا في كل خلل. تدليل سنة الحين أكثر إمام الله أكبر. بركة
0: الحمد لله رب العالمين.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

موضوعة ونمارق مشفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: عليكم ورحمة الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزز له وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر
1: عاقبتنا في الأمور كلها واجب سجدنا وعظمنا وحفظنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.